الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى ملائكة المسبحة بقدسه.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين على دينك مردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وغزة ولبنان وإيران وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والمجوس والمشركين والظالمين من الأمريكيين والإسرائيليين وأصحابهم ورؤسائهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ومزق ديارهم. اللهم لكلمتك إلى يوم الدين. اللهم اشف عنا شفاء مرضانا وارحمنا من كان وأهلك عداءنا ولا تخيف فيك رجاءنا واختم باقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ما يرضيك أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلا والنبا والفحشاء والمنكر والربا.

0: والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن وروح الفتن ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا قرنطال خاصة وإندونيسيا عام إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا في هذا النهار المبارك في يوم الجمعة المبارك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين أكبر السلام
1: الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فنتصفية صفوف من إقامة الصلاة سووا وتقاربوا وصول الخلل luruskan dan rapatkan yang kosong demi sempurnanya salat.
1: الله أكبر